بعد الشيخ صاحب صديق لي أردن بيبني مع راجي ده يبدو يتركي على الشغل أبا صبنا نيستار تراس معي صرتو بنا آو اس شبد دے ارد چار مہاراج جی نے پیش کیتے ہیں وہ سمجھی